0: كنوز زاد في كنوز بس في كنوز بنبيع نجوم بنضيع يدوب وانت في عسوق وانت في عسوق بنضيع نجوم
1: ولا
0: وانت في عسوق في عسوق الشباب ورود علوم الكيك فو علوم الكيك فو لانه شوف فاجع شاي مع منت سوبر سلام توبي اديك عادي بس اختاروا بيت في الفارتي كسخ باربي طنط عادي الموقع طنط اسف بس شوف متوقع ومتوقع بالخوا ومتوقف على الهوا انا مستوصف ودوا